0: عندنا تو بس بقاء وربوات الميتين دي بدوا حرفيا يعني بنقول سيري مدام شيء
1: يام نوعي زر يد دي سي ما كدول تمجرا أجي ميام بنا تامين أنا با
0: أوه مدام يام نوعي زر مدام وشنا يا تبا تو سبوك تم باي فاكو إبيو نا حاجة جري
1: ميدا أوي جرى جي سوم سونا دي اكتبو إبيو إسي إسي كدول تمجرا أجي ميام بنا تامين رسي